0: لاستم كفافي
1: رفا ميسي في تورانا تزاكن فوقا تسميتي من نارني في الهرم بي زيتي نتونا باس في الهرم بي أراد ستاب نروني فوي تسنيتي في تورانا روتي فتوقنيالا نريتني نعمل فلتولا رافو نيدن سندالبين فوقا أما نالين مارتي ثانيتي توقن فنير تيرتي نروتا من زي

فرارات في الله دار بيبين انت بابا مطب بيبين تقول له فرارات في الدور فرارات سمن دار فقطر من دني هورو إنه دينا بعد فين كنا تمنعت ما تبرت بهدوء يوم أن تانا ما تندكني